هذا سؤال الآخرين ولا جواب له. أنا لغتي أنا، وأنا معلقة معلقتين عشر. هذه لغتي أنا، لغتي.